سامعين يوسف شمس فقير صوبن كلام بيشس كران غلانبي شيخ صاحب من شوخرس پٹ پیش آواز محمود صوبن كلام پیش كران منير احمد مير.

نزيد استاذ لانك مهنتنا ها فيلم خابسي يا فيلم انسوسي ما فيلم اي جي تي رنجي تاقور ورا متون داكي ان دونوں پر اور رفی صاحب کا یہ گایا ہوا نغمہ آپ کی نظر ہے.